0: زوال داكشي بيض هزيتي في ديك راه راه خاص فرد راه خاص فرد
1: لا دو سون ات هاز بين كات فور مي يا
2: سي سي ذات
0: يو سي فوك ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد لي سون اوسو